الف انا ويكرم اغناي راح يحلل يرس الطيب راح يحس يحس الالفين صورنا فيش حتى ونقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلنا كيامي دابراهام رحيما راح ملاين كلنا كيامي دي اسحاق عقيدا راح ملاين كلنا كيامي دي عقوب شليما راح ملاين كلنا كيامي دي موشي نبيان راح ملاين كلنا كيامي دي هارون كهنا رحم لاين كلن ذو تيدو سيف صديقا رحم لاين كلن كيامه داويد ملكا مشيحا رحم لاين كلن كيامه في نحاس قنا رحم لاين كلن صلو تهدي شلومو ملكا رحم

رحم ودمنا التالطان رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوتان كبير براوام رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرغ ركام من كماخ

راحوا يا حنون يا خباي والحسن انا ترحس الالفين تعون وفيشة ويحط ونقين سلحت الاول الحطتين ونحلتان انشيم ونفادو يبغيم العمود ما بيريس هاي ولان ولا حمام واخي ما في بلا حشام طيرم كيرا وخاني تام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونل وابد نوم سوهم مليم نوحوت قاسو قدر غدير خويم بيرس آيين شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بوزن فنينو إل ملخ يوشيب على كسي رحميم ويتنهر بحسيدوت ومعافية ريشون ريشون ما بين حلال حقائين سلحة لحوسعين مساسل أخوات لكل بصر لروح أخرى تمهن دونين إل هو بتاو مدوة ثلاثة عشر לכל אנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

غير اللي ما له مريم بحريس يقول لا عنيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول ليس يقول لا عنيم يا مريم هموني ما لا عمريم في إسرائيل بصلاة مبالو تمعني ويا عمريم

ذهب مالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ فيشين رحم على نفسين.

مسيك من شيول لحي المرحمين بيشوت بيشوت مكاشت ومك كربي مرحمي معمخ حيم طويم شال ومك كربي مرحمي معمخ صدقا وحسد سيمان ولمان شميخ أنا دوناي لهن ملابوتين السر ممين وبطين وتخلع مخابي السغر بخلوا لكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش بيوزان ومشحيت وقفة من ستان ويسرارة وحلائم راعي